بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المساعدون الكرام، نؤيكم تحية طيبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاد العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسام، وفي الفن سرين مود ميسام أيضا الله ونصره. بكي تلسبكتاتي دينا خمنا نيوي سيئتان تلفزيون توبا موند بي تي في ni di ci lekkulo ak radio khasside online delu señu menen yon ci seen émission bi ñuy tuddé min hajul abidin ila al janna seen mbokk seen xarit mustafa mbay sam di len ko defal dimanche bi nak bu ñent waxtu joté fi ci général mbokel len ñaanal len sakku ci yeen ñaan

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المساعدون الكرام، نحييكم تحية طيبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاجب العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسام، وفي الفن سرين مود ميسام أيض الله ونصر. بكي تلسبكتاتي لنا خمنا نيوي سيطان تلفزيون توبا موند بي تي وي ni di ci lekkulo ak radio khasside online delu suñu menen yon ci seen émission bi ñuy tuddé min hajul abidin ila al janna seen mbokk seen xarit mustafa mbay sam di len ko defal dimanche bi nak bu ñent waxtu joté fi ci général mbokel len ñaanal len sakku ci yeen ñaan

la ko sun borom defal bu so jall kon ñi ngi sant ñep di gëm ñep di wax sun borom ne ko allahumma rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar ربنا لا تشخ قلوبنا بغير إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا من لدنك رحمة وأيه لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وأيه لنا من أمرنا رشدا يا رب يا أرحم الراحمين ودمر كل أحداث تدربنا قبل وصول لنا يا الله يا الله ودمر كل أحداث تدربنا قبل وصول لنا يا الله يا الله ودمر كل أحداث تدربنا قبل وصول لنا يا الله يا الله يا رحمن أصب الستور أصلح أموري كسر قير بلا كدا يا سل جلالي يا متحالي يا خير والأجب دعاء الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله خمنا أمن نبغى واتة نجين ماي جيجل واتة ببين نيون بقدر هنجين ماي مدام في مجالس بي دعنا يعنى ماي خار بور جان مجالس مجلس بي كون دال مين وحسن برام نك الحمد لله لسي بني إمتي تتي مصالحات والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

خيرنا من سره الجالب. بك جولي القرآن نغوك لما دون جيما مثال جليكو تي سيستم بو جيك با موي المفسدون في الارض في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم اك المصلحون في الارض في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نيكو القران مثال تي افرايتم اللات والعزى والمنات ومنات ثالثه الاخرى لولي موم لا دون جيما مثال في هذا زماننا لولي لا دون جيما مثال في هذا زماننا أفرأيتم اللات والعزى ومنات ثالثة الأخرى في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم موم لا دون جيما مثالات في زماننا زماننا هذا موم لا دون جيما مثالات في زماننا هذا نخ لوكا ورال سبب الواقع بو خيو نجم بال تاغي نوني مالينا غنا خم با may contre politique ndax man neena une politique sama yoon politique sama yoon waye nak bëgg na nit ko xamni dana deug ba mbir mu nek mu wax ca la nga xamni moy deug wala mu japp ni moy deug ta yalla tax ndax bu fekke ni ki jité saxaruk daw da wote bisub alquran ñepp ni ko da ngay politique topal fele and ak lool lepp kat muni wa waye teewut ginaaw man alquran taxon ma di den ma don wote décrété na bisu alquran nga xamni legi loolu décrété la décrété donc fi meuna jëlé motax mani alquran dalay ma système bi fi nek man na la may tay suba mu nangu ndax décrété bobu benen décrété man nako fi jëlé wala kulli hal décrété na sourna alquran décrété ben fond kuma bo xamni neena ñu wa alquran ak lu meuna xew te dañ ko ni nak da ngay politique mom ka newon ci saxaru daw ga bop saxaru daw bop saxaru ren ñew saxaru ren gi kené ci bop ba ñew kon bu len faté ni saxar gi mom du fi massa jog waye ñi ñi nekk ci bop saxar gi ñom ñepp fi jog ñom ñepp fi jog lepp luñ fi bayyi ci décret bu décret ñew mën nako fe jëlé lu fi sé décret def rek bu décret ñew mën nako fe jëlé mom système bi lu fi décré def décré man nako fe jëlé waye décré sun borom bani diori ma'al khuyuri baqi sururi lil julasa koku daiman la ila yawmil qiyam daiman la ila yawmil qiyam décré bobu nak lañ wara fexé am décré sun borom bobu nañ ko fexé am ci alquran mi ngi ci señ touba bu ci nekkul won du ko ñaan bani biuri ma al khuyuri baqi sururi lil julasa mingi ci bir al qur'an mingi ci bir al qur'an

لله الذي هدانا لحاسا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. بسم الله. والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ايها المستمعون الكرام في ساعه خشيد اونلاين نؤيكم تحيه طيبه ويا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبي سام، وفي الفن سيرن مود مبي جام أيادا الله ونصرة. بوكي أوريتيري راديو خسيد أونلاين جلوس نبنان يوان سيسين إميسان بي نيتو دي من حاج العابدين إلى الجنة سين بوك سين خريط Moustapha Mbaye Sam di len ko defal ina bimu sante yalla julli ci Moustapha ali salatu wassalam ni ndokel len wenen yon ñaanal len sakku ci ñaan jeglu len dimanche bi wessu lutax emission bi amul ñu def rediffusion ñu nekkon ci yeneen nité ñun ñi ay conférence yu ci aju jeglu len ko bu baax melni dimanche balé wéssu ci gannaaw ñi ngi doon waxtaané ben mawdu muy faa'idatu ta'lim wal muta'allim ngayñal jang ak jangalé ñu laalon ci tuuti ba indi won ay orientation ci walu université cheikh ahmadou bamba bi djelanhu way xam nga ni arab yi dañu faral di wax ni

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا المستمعين الكرام، في ساعة خسيد أونلاين نؤييكم تحية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسام، وفي الفن سيرين نور ميسام أيض الله ونصره. بك أوريتيري راديو خسير أونلاين جناو بنو سنتي يالا julli ci mustafa ali salatu wassalam dilu ci ñu menen yoon ci seen émission bi ñu tuddé min hajul abidin ila al janna te seen mbokk seen xarit mustafa mbay sam di len ko defal dimanche bi nek bu ñenti waxtu jotté fi ci sénégal ñu depp ak juroomi waxtu fofu ci italie ndokal nañ leen ñaanal leen sakku ci yeen ñaan di leen balu haqq te di leen bal haqq mbokk mi la nekk ci technique bi moy serigne modou mbay cham xam ngeen ni dimanche wessu atay gennu guñu won suñu mawduha bi nga xamni mom lañ doon waxtane